عشان اتوتي يا بس انا اوين حركت انا دي بس جنتا شديده وانا وين دار طرد دار نرجي شاش كان يرجي شاش وين نرجي شي نكا ورجي لو نبدا الحريه لكن نسنا نرجي شنو غزوات